0: Langkawi FM 3:30 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, seperti yang dijanjikan, hari ini saya bersama dengan Ustaz Zahir, Ustaz Haji Zahir Saad, kan, untuk sama-sama kita ikuti kelas tajwid. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Alhamdulillah, kan. Untuk hari ni Ustaz, nak kita nak ke surah baru.
1: Surah baru, setiap minggu surah baru, surah di ujung-ujung baru. Ni.
0: Surah apa Ustaz? Mungkin
1: surah
0: boleh beritahu sikit.
1: Surah At-Taghabun insyaAllah.
0: Surah At-Taghabun ayat 1 hingga 9 di halaman 556. Okey, tanpa membuang masa saya nak serahkan majlis. Tapi sebelum tu, sebelum kita apa mulakan juga, saya nak kongsikan juga Ustaz kepada pendengar-pendengar sekalian, anda boleh sudah boleh hubungi kami di Konti di nombor telefon 0496-11646 untuk sama-sama pendengarkan bacaan surah surah ni lah yang akan kita bincangkan setiap minggu lah Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Baik, jadi Ustaz, saya serahkan majlis untuk bacaan doa dan juga kita mulakan majlis agama kita hari ini. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cici. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillah Rabbil Alamin.
0: Amin, amin Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Semoga apa yang akan disampaikan sebentar saja nanti memberi manfaat kepada kita semua yang sedang mengikuti rancangan Adin di Langkawi FM. Anda juga boleh saksikan dan tonton kami di penstriman langsung YouTube dan juga Facebook Langkawi FM. Baik, saya serahkan majlis untuk Ustaz, kita sama-sama mendengar ayat 1 hingga 9 surah At-Taghabun di halaman 556. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi'alamin wa bihi nasta'in. wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah dengan izin Allah jua kita dapat bertemu lagi, dapat bersilang lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkwi FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat membincangkan hukum-hukum tajwid dan insyaAllah dapat berkongsi beberapa pengajaran ayat. Untuk petang ini insyaAllah kita akan menyambung lagi ayat bacaan kita. Ya, kita akan masuk surah baru, surah At-Taghabun. Jadi kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat pendengar yang bersama-sama dengan kita pada ketika ini, insyaAllah kita tengok di halaman 556. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم